السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما.

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم

اوكي جناب، هلو هلو هلو. اوكي جي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم اند وانس اجين يا زليبيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلامونا سلامونا سلامونا سمبل اړ رجات. سلامونا می بخپل ځان باندې قبول منظور کی. سماگرانو او خوګو درنو خدرمند رجن کو غږ आवाज جي اف ام 94 ریډيو دلبر ثوابي ماته ویل کی کی تاسو قدردان تاسو مخربان ار جي عقیب جان.